0: it's all. Wow!
1: Cœur, cœur.
2: Hein?
1: Cœur, Marty.
2: Here, cœur.
1: Cœur, Benglien.
2: Benglien.
1: Look, it's Birgien.
2: ممزير انجلي
1: انجلي ولكاحتك غروت مكل عالم
2: هلا لو نشار غوت الاخاد ابير مكرار بخل تبيريا وسبيبوتيها
1: هقوف ندباك لزعة
2: يعني ما هقوف